إن هما غميد لما كيب أقويا صراغي يقول خد منزو كي جويا صراغي يقول خد منزو